يسوع ينبئ ثالثة بألامه وموته وقيامته. بينما كان يسوع صاعدا إلى أورشليم خلا بالاثني عشر في الطريق وقال لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وسيسلم ابن الإنسان إلى الأحبار والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم لتسخر منه وتجلده وتصلبه وفي اليوم الثالث يقوم. عندئذ دنت أم بني زبدة وابناها يصحبانها وسجدت ليسوع تسأله حاجة ما. قال لها: ما تريدين؟ قالت: مر أن يجلس ابناي هذان في ملكوتك، أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك. قال يسوع: لا تدريان ما تسألان، أيأسعكما شرب كأس أشربها أنا؟ قال: يسعنا. قال لهما: ستشربان كأسي، أما الجلوس عن يميني ويساري فليس لي أن أنعم به، بل هو لمن أعده لهم أبي. وسمع العشرة فاغتاظوا من الأخوين، فدعاهم يسوع إليه وقال: تعلمون أن رؤساء الأمم يستعبدونها وأن عظماءها يتسلطون عليها، أما الحال بينكم فآخر، من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، والمثال ابن الإنسان الذي ما جاء ليخدم بل ما جاء ليخدم بل ليخدم وبنفسه يفدي كثيرين.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.